0: كاين لي فيديو يما كاين يما
1: هنا
0: كاين لي غرقم
1: هنا دي يما
0: هاي انت دير غنيا كاين لي غرقم يا غير بيلو دحو
1: غرقم هذا يا غرقم
0: هاي يلا غرقم غرقم غرقم
1: داي داي داي
0: غرقم
1: غرقم غرقم
0: مي غرقم هاي بيدنا هاي لا لا راك وشو هذا منو جدو يا غير بيلو بريم ملو
1: غرقم
0: اي يا ام اوكي ملو لبن
1: اي يا غرقم